0: FM.
1: Men så
2: sætter
1: det
2: nyt.
3: Lukker.
4: Radio Lora, 97 MHz. Radio Lora, 97,5
5: MHz. استأصل جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

دورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا وعينوا حكامنا.

شرط مساء أصدقاء صديقاتي، أنا ما كنتم سلامي، حياكم من الإذاعة المحلية لمدينة زيورخ، ويقدم لكم برنامج صدى العراق. داس عراق شائكم.

التقينا الأسبوعي معكم على موجة مقدار 97.5 ميجا هرتز وعلى الكابل 88.5 ميجا هرتز. كما تستمعون إلينا على ويب راديو فون راديو لورا www.lora.ch.

أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج صدى العراق. ملتقانا معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. دمتم لنا وأمسية طيبة نتمناها لكم من إذاعة لورا. تابعوا برامجنا في أرشيف إذاعة لورا، برنامج صدى العراق www.lora.ch، وإلى الملتقى.